هيني عربة سخن فربلك سكر سي كوبن هاي سيني حسب لي في منير حسب لي فرالي ريس غير ميركي زيخي فما يبارفا ستي هوت روبية مسكوز سلاني دي دير سيخ سيختيو سون رومي يستخرج بيت باسد أونوير دي رفيرن فول فلوت دي ريسخرز درف دي باتران برويس إن مال إن فوت دي كابكارين بيرسن زي فاميلي وات فدرنك إن دي ريسخرز كين سير الفدريت بوينكي